0: أو أسكيل أجر أم أو نبي أو قلنا أخو نال سلمه أم جاني أم أوي وحيوان إيدي.
1: هنعبي كم يوم بروجي بيروح كيل الآن كاك شيخ أحمد حما كريم أندامي مكتبي سياسي كتير ودسي بيكر كمنطقة كبيرة منطقة كباريز راو.
2: لقال لماني أس أو سنجي جنجتيا كشيت.
3: أجر أم أس كان نامينه جواني منطقة شنامينه.
4: اسکیش رمزیکا و بو پوجینگی گرمیان و رمزیکا بو گرمیانی کان

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورانكاري نرخكا لقال يا مدى سانة.

0: كاتك تاورك انتينيكي بيوي ايش اكاد وطاقكي بخش اكاد بهر سمتي متلك لتو دول بكاريجيكي كم تركت يعني بونمون اقربيتو موبايلكت كاتك بجوته ويا كاريجيكي صد لسطه كاتك بسمع خارجي قصا اكي كاريجيكي سطي بنجاز يا تركم اكاد بوتشي لبر اوي او كاتيك توبا نزيكترين نقطه الا تاورك يا لو انتينيك بتاورك ويا بانتيني موبايلك تمام نزيكترين كاد يعني كورترين كاري جلسه
1: بركوتني راستو خوي منال لقل شاشه كان شاشه موبايل ايباد وبي كوملي منالاني يعني كوملي خوشكاي منالاني امريكا قد غيان كردو الاخوار دو صالو اصلا منال بركوتني هبي لقل امشتانيا بدل نيايو بركوتني زور بو امشاشانه بسراوتو بهندي نخوشي وكفر جولاي هل بدل قوره شاكاري جري لسرچاو درونو شلاجاني دروني و يعني كاريگري تنان لسر شوازي نوستني شوانه مانو شوازي ايش كردن مان بتأشيد لو بوارانيا كاريگري كاني سلما
2: لراستي دا داتا كاتك دبه كتو توجينو زانستكن جاري هنگاو يكن بي سلميني كبلكا كامل لدري امبرجانا كاريگري ستندرستي هي وكو باسم كد ام دو گروپ زانستيا بولنتيو جرانا گرفته كندروس كدوا كايا بكشو بخصي كام يمكن اواني كدلي زياني نيا بلغيكي ملموس يعني كزياني نبي باوكو يمكن باسم كد لبراوي لشي مروف زور كاد بلغاني برزكات و كاريجي لسد ماركاني غروبا كي تشك دل زياني هيا لبراوي بيوايا اما منطقي تداني او تشك لرانا بجستي مروف بغا ياخد كا تشك كزور بي بلن كاريجي نيا بو كاتك اماني او كاد ناتواني بلن كاكا ريجي زيانة تندرستي كاني بو مندال چند بو نیو جوان چنده بو تمنه کی بسالاتو چنده

0: هاتو لنا حي صنعاتو لنا حي فلاحتو كشتو كالو وبيشكاو تنيا كي وزانت تيكي شيتو انا مي دوري خويا هي
1: زا لاكوا زا
0: هر منطقه شوني خوي دكتور جي تابدي من خلقي يرم
1: اه يا خويا لاش صعب والله برا منطقه خوشة
0: والله برا يتر ايرا معدل وكو كشو هواكي بيدر زي فرقه لقل
1: خلق ورا قرن خلشي بيغانا
0: جان
1: خلق ورا قرن بيغانا
0: والله اوي كتياتي امي خلقك هي كتي كتي يكن لبا
1: اي بيغانا شو ورا قرن
0: والله يا قر تقريبا شمولي كساتي بكا خدمات بكا ورا قرن بودينا
1: بيبا خزم بيبا خزم بنكو باركا يا ربي
0: انا والله
1: لا خواه بس لا
0: لا لا هيا بوي جنو جن خواضي و بوي اشتواني
1: بو انت بمس مويا اي سو نارا ولا طبعا او بو باس بك برز تخلشي ام منطقي ابيني كخلتي كيدا سليمانية ولا سمسامالا ولا كلارا ولا هورا ما نهارتون بو ام فيزيفالا بلا تانو خوش جا خلقي برزش ميوان دوسن او خلقانا بين هرشو لمملكتك وهاتوا يو شيلن
0: اما بخيرات نيجي قرمي انا كاين وصلاه ورزي تايبت معناها بوهم امي وانا نكرر وكان يرى

في مكان قران ورزقار كردني قبرص ترمي يكيك لا بيسريشن بوكاني روداوي ورقراني بلا مكي قبرصي اندوزيوا بمش جماريجيان لدزدان بهي روداوكا وجيشتوت نوكس اونا الو ستال سرق وزيراني بشي باكوري قبرص لبندري كيرينيا باروجنا منوساني راجي اندو بيست كس لبن ردا بيسريشن بوبون امرو ترمي يكيك انتوز راوتو اما جيبوش كردوا بيرشيت قرباني يكي بياوي كي تمن بنجا سالام بيت روداوكا روجي يكشم رويدا كاتك بلمک که 276 کسی حل گرت بود، ماوی که کرد دوی به جهشنی بندری کرینیا لکنراوکانی باکوری درگک ورگره. به پی گوته برپرسانی کماری باکوری قبرسی ترکی، 8 لقربانیکان رگزنامه ترکیه انهیم.

0: بنيامين نتانياهو سرق وزيراني إسرائيل ليت استا شاست لصتي كرتي غزل لين إسرائيل أو كنترول كراو لو كرتا أشمن نوا إذا كان شيئا ناكشن نوا تاوكو تشك داماليني حماس بتاوي جبجي نكرت نتانياهو لم يعني سردان كي دابو بركاني جنگ لكرتي غزة بجلوبرغي سربازي ودركوتوا وتويتي اشتاكاري زياتريان ما ولا غزة بيكن او خاكا چول ناكن چي ديكش نا هيلن غزة ببيت بمترسي بسر اسرائيل
1: اني بو بتوخ رصوات ازا يم رمتكال
2: من ليرم لكرتي غزة امرو ايما ام خاكمان كنترول كردو لسر ام هيلا دماني نوا كاري زياتر من هي بو تواو كردنو تواوي اندكين تاوکو کرتی غزه و حماس لچکدانه مالرین اما ام خاکا چول ناکینو چی دیکا ناهرین غزه مترسی لسر اسرائیل دروس بکات استا شست لسدی کرتی غزه للان اسرائیل و کنترول کراوا هشتا زیاتری جماوا چون که اما او تیرورستانه لناو دبین که هر

0: بيوك أدايا بادرقي باسكي لكان ناس داو
1: شركي خوش بو زور بدل بو
0: ما بيجني عركام أم جارة باكور بقرير شارة كردية كان زور خوش زور ريستورانتا كيشي ناوي باشا ريستورانتا يعني سلوبي ريستورانتا بلام اوي خوشة سروبينية ماسي هيا شوربا هيا همونو عيني كي سروبينية

داران ججوري مرت لسر بارشه عردكي بريبري 4000 متر دو جانبيسيه وبيعو تشاندجي ريكورد بري يعني كنت بشويش دا اگر هات من النفيساندن او ريكورد ايش كانتي در باسكر كو بشتر دا 2500 درخت يعني سيت لسر ريبري 410 متر دو جا هات بنا تشاندن كو ابنابي كومبانيا نيسان لإمارات بيه أفا البري زانكو سليماني ليه زانكو سليماني أو در باسكر زانكو سليماني أو كومبانيا اسكي استيت كو كومبانيا كالو جروب كومبانيا ساوس يا كردستان بحف بشي أفكار انجام داين وما وزيتر صالك مجيلي ويشندنا كو ناوي زانكو سليماني بخنا تكتبا جينستا يدي دمي هاتي يعني فيسين افاجي بشتي ات ناف دنجي زوي كانال هشتا بلاف بي جبركو كانال هشت كارل سيركر بين يدي هاتنا خلات كرنو ناف زاكوا سليماني تشوت كتيبا جيزا افريكا جي اف مراسي ما هاتي اساس كرن كو سبيدي دا هاتي اساس كرن تناف دا باريزغاري سليماني جي اخفت بحث الويتشان ديكر كو افاشانازيكا بو همي هرما كردستاني جبلي ويجي بوزانكوا سليماني و اول افکارجی انجام دادن هنده خانسکار بینه خانسکار نویه امشب بچنی نی یه سلیمانی لوری اف هزار دارش دینه دان اینه پشتی وجی کارل سرکرینه او حتی گشتی وی استی یه دی نویزان کو سلیمانی پشت دکتی با گینز دا و اگر تنه بون عویب تنه جنبت لایک دیدا وکی کسکاتی وکی جنگه لی تماشا بکنی یا سحکنی صناف سليماني دافع شانازي كما زنا بيت تو ماركر شبر ات دنيا نك زاهمي جيهان يا كارل سيرويت شندت كتكو جينغه يا باراستي بت كاسكاتي زي تربت ات افريكاج دا سليماني وزانكو سليماني او شانازي تو ماركر ونافي وان بو دارانو كاسكاتي تشوت كتيبا جينسا البته

من أسر دو كي چند مكار سر بانزين يكر نوكا يعني هر چند الهندك بانزي خانايا بانزين يا ارزان بلي هر نوچاي كي خوش مال

0: استاش دقينا دلي ام جوانا تايبتا هش دن هش ديهان هش بنزري دياواز بوروانين لبون
1: با مانجش روزت نبي تخدام

باكوريا كردستان اي تركيا رجع انفلاسيوني بو هاي با بلافكرين وحكومه نابندن سربخاجي عمر جدا بلافكرين اگر ای راپورا سازی آمار ترکیه رجع انفلاسیون ده هی با عبد ایک پوینت چلو هشت جساده بلند بوه بیو آویجی رجع انفلاسیون سالانه گهشتیه سیو ایک پوینت پنچ جساده وکی در راپور دهاتی زورترین انفلاسیون لخورک دهبیه لخوارنان هرسان لجین وگواسته آف کاربا او اتناف خانو برای دابیه اڤاجي دمكي دالي غوري رابورا غروبا بقولنا انفلاسيونا غروبا كسر بخوى رجع انفلاسيوني لما ها ابدا 2.24 جسد بلند بوى بوى اواجي رجع انفلاسيوني صالانا جبوي 49.3 جسد بلند بوى اگر ان سراكيين بلند بونا رجع انفلاسيوني الباكوري كردستاني تركيا داكتنا برشاف يا باي ليري تركيا سر باري اوام

0: باش تبرجاني نخلن انتغراسيوني حكمت شامي برياردة كوباية معزوطة لهمو ولات ببهشت وهشت سنتين أمريكي ده من دميدا معزوطة خزمة جزارية جي لباريزغا حسكي ناي باروكن وبوي يكي الكتريكا باريزغيكو جي جنراتوران بتمامي هاتيا قدكرن
1: دوازده نيفروجيه بلايا جرماهيه چله نه الكتريكا گشتي هيا و نه يا جنتورين طاقه ولاتين باريزغا حسكي جنچاري لبر درگه مالا خوار و دنين جبرگو باي عسيماني ند دستي بر برسانده
2: انا ام ده امپير كشانه 150 هزار ازدم وقت ام امپير به 20 دولار مثلا هر امپير 20 دولار ده امپير تف 6 دولار دي 6 دولار دي 6 دولار زانه بشف وروغن بشغلن از مهي درناخين تناسكر وعالم فقيرن عالم بزوري افي ددن شغلي 50 هزاري 40 هزاري هفته 5 هزار بزوري وينا كارن بدن وقت يقولوا بخدي نكز ددي ونكز كار بكشينه
3: افا اني كار بس ما قد كرنا ويعني انا امبيراجي بدن ما امبيراي 20 دولار اش ما بستينن اي والله قوات امنه كي سري امبيريم 20 دولار بدن وبخدي كسك مناقشينو ومواد ما قصر كهر سر كهرباء وسر مازوت يعني
1: باش تبجي كرنا خالين انتغراسيوني حكومة سوريا يافوك هيز برياردا غور نرخي مازوت لسرانسري سوريا ببا 88 سنتين امريكي ومازوتا خزمة جزارية لسر باريزغا حسكي راوستينا بفي كيجي الكتريكا سركا لفي باريزغي ياكو جانا تورامبو بشتي باز دا صالاندي بالتمامي نمينا
3: عمل ولو جمراتي مازوتنا مناقشة وتعدل ما تقوم ملت تانية فقير ملت تنة بدي يعني أنا باي حرام تلقشي بقر الدمال بطاقة تنني يعني أملت ويش كبيني يعني أنا ما حسبان مش خورك مازوت أحور بكرم أمبلت بس حجاب وقليب
1: ريف بريا خسر هر لتر كمازوت جنة تورين طاغان بصدو بيستو بينج لري سوري ددا وهر أمبيرك بباز ده حزار لري سوري حساب دكر نها حكومة سورية هر لتر كمازوت بحشتي وحش سنتان ددا وهر امبيرك دي ببا 20 دولار امريكي واتكو هر مال باتك مهانا بيوستيوان بدي 6 دولار امريكي هي جبو الكتريكي ددماغو موچي هر مال باتك 100 دولار امريكي افين شخ مسكنا الهشت باريس كها حسكي
0: لكوباني جبر كيمياء ستمانية هم نرخ بلند بونه هم جي ستمانية كو تايبات جبوي خزمة جزاري ورسان دبارا مالان تي بار بكرن بنرخين جدا وبوها تي بيدا كرن
4: كوباني لبندا سوتمانية يا بريا زيفستاني كيمبونا دابين كرنا سوتمانية لكوباني بويا سدام فكاران جبو والاتيان عمار رشيد دبارة مالا خواه بچاكساس كرن نامو تسكلي تاندكه و دها تاويا روجانا ناگهجه 10 دولاران او دبيجه گر مازوتا پشتگيري جبو زوستانه نه داين امي پریشان ببن
5: هر کسا نکوانه دوني نها مثلا انساني بخوي اني خود شغول عامل شغول نکوانه بكره نها مثلا از مسلحي متور مزاني يعني از نکوان بكره

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همور دكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخة كان لقال يا مدى سانة.

كان ناس نابيني مثلا سلام جوبا سلاو كردن نادان سلاو بلاي وشتي جرينيا شي سلاو وشتي بيروز سلاو خويا تو يجيني با برام بركه دي نوكسا دانش تو بلاي رتبي احمد دان با

0: احوالتونه جامرو يصير بابا يسلاو كردن با كاسب كاري غا دوكاندارك شي تابيا بنمون اسام بيو بارزا من ابا بيم بوجور بوجور وبنم بنم سيكولوم بو بكيشا 2 كيلو مو بكيشا ببي سلام كردن تولواني هر دريشم كاي يا بلي ناي فروشم يعني بنا بدلي وا بو خوش كسي يرو ماشي ما شاء الله دايما بيك
1: سلام ديسام بيو
0: سلام دي
1: من شخصي خوام بسمه هر شوينيك حزكم سلامك نك حزكم يعني بفرزي شي زان بولا بروي اسلوبك زوانترا بس هي الان مشغول بيت تركيزي لسر اوشتيك ابويا قري سلامك الى بيت شتو هر شنا مشتيك هر شنا مشتيك يعني لا حق لاخوي قبولي نكات يعني سلامك زوانترا
0: سلامك بشكل الشخصي
1: لا ظلم ما بيم نخوشا بلام سلامك خوشترا
0: اكيد يسا وقوت كسيك منا تو من الناسي سلام يجنا كان بوهر
1: دليل
0: جاسر آمان بي كورش دم عشرة ما بي قربان طلبهم أجر كسيك تربية بنا منو كاك سر كوبيا يعني كاك سر ور بيقول أي جناب ببي سلام كردن ولا إذا حمنا بيت دوش ولا في سخن بو بكيشة لا تناخوش نيا
1: خوي دكان نار بيزور دلي جورة بيت
0: باش
1: خلق وانية خلق
0: بيم والله لا تناخوش يعني ده
1: من شخصي خوام بيوم ناخوشة بس داري نامرن بوي
0: أشياء خلي دلوه
1: أنا دلوه بيوم ناخوشة
0: شو ناخوشة خوفة لا ما لنا يبلي بو سلام ناري بس هل بيوم ناخوشة
1: بلان بيش ينالن يعني بلان
0: شخصي خوام بيوم ناخوشة يعني جولك اللي حسابونا كردن
1: نالم إنسان تا إنسان كوتو بس جاري واي توبلي لاني لسهر شاور روبا دا جاري واي تو يرمتي سلامك ناكا مزبولي تلفوني كا
0: أفرم والله وبيل جباسي
1: يا يرمتي كي لشونك ترا يا بيلي فلانك شون لكوا دواي أورنا توبلي دس خوش زور سباس من لاني بيام ناخوش بس من راهاتهم يعني لقلوا يا أبي دل زور كورا بيت
0: جاري واي تولي وتيرنكا يوستاوي ساركي أو برو تو مجالی بوی بروا او هسیری شناکا
1: جاری و الان الان خوشمان روبات ما زمین خلق نکین و نه چکه ما مشغوله بین ما تلفن بوکا مشاکلی تو همو زور مشاکلی یعنی بناشکرین بیت استا لگل گرماکاس زختی که چت سر بتایده تی پیاو مشاکلی مادی زختا مسئولیت طلبیاتی مالوی امانه زخت لسر پیاو زیاده
0: دست خوش

من محمودي محمود آذر متولد 1634 دانش الشاري سردش أول قناي كما مصاع صندير الشيوم بيبون نمام نمامة كذوي تحسيس ذا كذا كفامو كرده ودوازة دوار صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين واني كبر رادوي اندرياي قديم ابو رادوي انتين ام بودا دان لسترباني وقت جمله دنج ما مصاح صنزيره كديم لان زي ما مصاح صنزيره كا اما كا تاخير مذكر بو مدرسه يدرن دتشم بو تاو قناني جو خلال زبان نذرش مصلا لاخر وشنم نذبو يعني دنك كم او اندع تحصيل سادة كردم لصالي بنزاو سيو بنزاو شارة أمودوا كاسد كانت كنت مشار بشار ما بار شنو بانا حتى من كصالي هزار سيسود بنزاو شار أورا كاني لا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو الربطية أمن أول رسمي شن دقل هالمسابقة والي بالله ما نبو دوستي زورت ساكا مبون لإراق رسمي كاسد تنبو بيدا ذكرنا

واللي وصل عفته انه كاتمير مدرس كرت اليوم يوم اختصاص ابا ما مصاصن ديرتشو او ليركوك ذاتو لبستو شهر ساعات دا ششتا هشت عاد من روجي جل ما مصاصن دير شرادكم اذا قلنا صندوق خزان من دالك اخر من بخم كان بدي يوان ديم بدي يخم دالمش ما مصاصن ديرك من الزيني من أقل دايك وبابي للصراج زواج بكنوه بينسى ذا كرام ببيه تازم ما مصاحصن زيرق نبتوه.

0: Hinerin kanala işte denba şembe var anne bu peşkeşkirin ah bultana keber frehyan uçan peşici sertünçe mehne. Varda kesetiye navdar yen cihane da khas kirin ko khalata nobla aşti je Abdullah Öcalan re vere dayi. Artesha Türkiye red kirko endamen biyani ye nava hezen Suriya Demokratik biçin vlatevan unragan ev buhuri çavderiye alvışandına hezen Suriya Demokratik dikin. Wezareta Navxweya Türkiye dema erka parezgare Mêrdînê Tuncay Akkuyun yekuveke qeyyum li şûna Ahmet Türk hatibû erkdar kirin carekî din dirêj kir.
1: أيام يعني حد أقصى إن شاء الله الأسبوع القادم متى ما تم الدمج تصبح كل المركبات موجودة.
0: وزير بغواسنا سوريا راغان دنوا حفتية كده داتاين أوتومبيلين بارزغا حسكتين كوماركرين ويدي خديين أوتومبيلان دكارن سردانا حمو بارزغا هامبك. Çandeyeke parezerin Halep u Şam'e serdana yektiya parezeran ya Kobane girin o mekanizmen entegre girin o ya parezeran o yegirtina kare parezeran hatın nikaş girin.

0: كيف خشبون ما تفاعلي خلقي ديت وافتشتك قالك باشا
1: مع ايرو هاتن جلو برقي كردي مع رسالة شاندية الجيورو ملوكي زاند من كرد كينا وفي الثقافة تمهاية وفي الكريمة هاية اميرو هاتن وقادمون جلو برقي ما اماتن انفر
2: صالكي مميزة زماني ما أمدندكم حرياتي خار بثقافتي ما يجي أبش خلقيدكم بظانبن سلام أصلا شعبها مي زماني ما كردي أساسة حضارتي مي برباشة وجبو خلقي فهمنا كي عربن كج حد دريو بظانبن ثقافتي كردي أساسة حضارتي يعني.
3: تماشان اینجا ام همو هنرمند نافدار ای کرد حسن زیرک ناسکن جه بوکانا روشالات کردستانه هنرمند که گله که نافداره لهر چارپارچه این کردستانه دنگی بیه نافداریا بیه ایجا ولاتی ایک لنافچه سردشته یا روشالات کردستانه مالا خواه کریه نافند آرشیفا برهمین هنرمند نافدار ای کرد حسن زیرک و گله برهمین وی هنرمندی کم کرنه و هر روش گهداری واند که او یک جی بیه بشک جیان آوی.

محمودي محمود آزر متولدي 1334 دانش الشاري سردشت أول قناي كما مصاع صنزير الشيوم بيبون نمام نمامة كذوري تحسيس ذاك ذا كرفانو كردوا دوازة صالبهم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين وانيك ابو الرادوي اندرياي قديم ابو الرادوي انتيني ام بوتانا لسرباني وقت جملة دنج ماما صاحة صنزيرة كده من انزاي ماما صاحة صنزيرة كا اما واركا تاخير مذكر بو مدرسة يدرن دتشم بو تاو قرانا جو خلال دبعا ندرشن بس الله خروشنم ندبو يعني دنجا كم عمون دا تحصيل سادة ذكردم لصالي بنزاو ستيو بنزاو تشوارا أمودوا كاسد كانت كنت مشار بشار ما عباد شنو بانا حتى من كصالي هزارو ستيو بنزاو تشوار أوركاني ملا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو لربطي أمن هو الرسمي شمد قال هالمصافقي والي بالله ما نبو دوستي زورتها كمبون لإراق راتون كاسد كانت مبيدة ذكردم

واللي وصل عفتان لوكات مير مدروس كرت فيديو اليوم اختصاص زابا ما مساعة صنديرتي أو اللي ركوك ذاته اللي بيستو شار ساعة دا ششتا هشتا عادم الروجة جو اللي ما مساعة صنديرتي شارع ذاكم إذا قلنا نساندقل خزان من دالك أخورا من بخم كارم بدي يوان ديما بدي يخم دا دمشي ما مساعة صنديرت من الزيري من أقر دايك وبابي لصر رأي الزواج بكنوة بين سزا كريان ببيع تازم ما مساحة صنزير قنابتو

bir çocuğu hem ona nişan eden Letvensin. Air Florya Steel, şanazi projekani South Kurdistan Grupa. لنا وجا وجا ويشار ده هيمنية غزمون دكي كأرزونا كيد بجي بيالي سيستميكي سكيوريتي بسوچوار كتجميريو بارچيني اوتومبيلي داخرو وادكن همي شدلنية اما فلوريا ستينوية خونية محال كساوث كردستان گروب بديهنا فلوريا ستي شارك لنا وشارك.

سرتا ما قولك هنين اي كينا او جار هي كاتي خوساني مانيا زور كاتي شي سي تشا كاجمر سي تشاركي اوا قولك اخوسيني لا اوا دواتري كينا ناو توركي كي باك كاموا نزيكي حوصاله بيدس كجاب ايشي قولاو برايكم قولاي دروستك زور زور دميكا باغري دارو قولك خسنا منجلكو قاب كتي ادا انا سركي هوير ادا وكانت الصولوشن نبو كمال إيش هبو نبو بمنزلك را إيش قرز بو بهاو سرقم مد كبروات إيران جهازن بو بينا إستا جهازي كي سردميانا هاتوا وكو بيشتر إيش قرز نما بمنزل كري فاكو تميسر إيشي إستا بجهازة كري بسهولة كريت توزي ألكي قرز تري بس فاكو تميسر

محمد محمودي محمود آذر متولد 1334 دانش الشاري سردشت أول قناي كما مصاح صندير الشيوم بيبون نمام نمامة كذوي تأسيس ذا كذا كفامو كردو دو عز يازا دو صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين وانيك ابو الرادوي اندرياي قديم ابو الرادوي انتيني ام بوزادان لسرباني وقت جمله دنج ماما صاح صنزيرة كديم لان زي ماما صاح صنزيرة كا اما واركا تاخير مذكر بو مدرسة يدرنك دتشم بو تاو قران جو خلال زبان نذرشم بصلا لاخر وشنم نذبو يعني دنك كم اون دا تحصيل ثلاثة ذكر ذم لصالي بنزاو ستو بنزاو تشوارا أمودوا كاسد كانت كنت مشار بشار ما بعد شنو بانا حتى من كصالي هزار ستو بنزاو تشوار أوركاني لا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو الربطية أمن هو الرسمي شنو قال هالمسابقة والي بالله ما نبو دوستي زورتها كمبون لإيراق راسون كاسيتا مبيدا ذكرنا

واللي وصل عفتان لكاتي ميرم دروس كرت اليوم يوم اقتصاد زبا ما مساعصنا ديرتي هو ليركوك ذاته اللي بيشتو شار ساعات دا ششتا هشت عاد من روجة جول ما مساعصنا ديرتي شراتكم إذا قلنا نسان دقل خزان من دالك أخوارا من بخم كارم بديوان ديما ديوخم دادي مشي ماما صاحة صنزيرك بنا زيري من أقل دايك وبابي لصر راج زواج بكنوا بينسى ذاك الرام ببيع تازم ماما صاحة صنزيرك نابتو

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هامي يا عزب احسن

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روجانال دبجو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسكي

ريزن يادغاري لغل تومار دكن لغل يادجين حسن زيرك هنرمندي نيوداري كرد يكيك اللواني هواداري زور هيا او نشتمانيك لشاري سردشتي رجلاتي كردستان كتماني حفتاو يك سالة سالانكي زورة ارشيفي هنرمند حسن زيرك ودكاتا ويستلم على كي خويدا ارشيفيكي دولمندي هيا او رجانة حوت بو هشت كارجمير گل حسن زیرک دگرد. دلیل گفتن ل هنرمند حسن زیرک بود تبشیک ل جیان مو، آو ارشیفشی کم کرد و تو ل دلما شیرینه.

محمودي محمود آزر متولدي 1364 دانش الشاري سردشت أول قناي كمان مصاعد صندلية يوم بيبون نمامنا ماما كذول تأسيس ذاك ذا كفامو كردو دواز ياز دواز صالبوم وقت دتشم بو مكتب لما لان او دمين وانا كبر الراديو اندريا قديم ابو الراديو انتيني ام بوتا انا السرباني وقت جمله دنج ما مصاح صنزيره قديم لان زي ما مصاح صنزيره كا اما كا تاخير مذكر بو مدرسه يدرن دتشم بو تاو قران جو خلاص بها نذرش مصلى اخرشتم نذبو يعني اذا كم اون دا تحصيل ثلاثة ذكرتهم لصالي بنزاو ستيو بنزاو تشوارا هم ودواء كاسد كان ذي كنت مشار بشار ما عباد شنو بانا حتى من كصالي 1654 أوركاني لا مصطفى بارزاني لا أردوغان أبو الربطية أمن هو الرسمي شن دقال هالمسابقة والي بالله ما نبو دوستي زورت ساكا مبون لإراق رسم كاسي تامو بيدا ذكرنا

واللي وصل عفته انه كاتمير مدرس كرت اليوم اليوم اختصاص ابا ما مصاصن ديرتشو او ديركو كرتو اللي بيستو صار ساعات دا ششتا هشت عاد من روجي جول ما مصاصن دير شرا ديرهم اذا قلنا صندوق خزان من دال كان خورا من بخم كان بدي يوان دي من دي خم دادمش ما مصاصن ديرك من زيني من أجل دايك وبابي للصراع الزواج بكنوا بينسى ذاك الكرام ببيع تازم ما مصاصن ديرك نبتوا.